0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم فاطمة بنت مغرب.
2: Приходь до нас.
0: Я
2: Common Voices.